0: بالك انا ما ادري ليه بكل شيء ما انا اقول بالك ما ادري ليه بكل شيء انا جورا جورا جورا جورا جورا جورا جورا جورا جورا كليلا جور كليلا انا انا جور كليلا جور كليلا جور كليلا انا انا جور كليلا
1: Et maintenant, on écoute quoi ?
2: Radio Cyber !
1: Pardon, j'ai pas entendu.

الراجح رضوان كيهضر مع طه فحصي بطل بويكا ديالنا ديال بنجدية. الرجال أقوياء، رجل ما أتى به من زمان، اللهم بارك وزيد في ذلك على قوة الأذان ديال الفجر. من الرجال أقوياء، رجل ما أتى به من زمان، وسي الله يسهل عليك، راه راضين عليك والديك، سي الله يسهل لك أمورك. تا سفيان وهيبة وهادي راه كلشي راه مو معاك، فاميلا كلها راه مو معاك، سي الله يسهل لك أمورك أبو الله، الله يسهل لك أمورك.